ذكرى 35 استقلال مشاعر جديدة في يوان. مستمعينا الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في 24 من يوليو لعام 2026 وعلى هامش اجتماع دوري لمجلس وزراء خارجية دول أعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تاشولبو بجمهورية قرغيزستان، جرى لقاء بين وزير خارجية جمهورية طاجكستان معالي سيد سراج الدين مهر الدين ونائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية معالي سيد محمد إسحاق دار. وخلال اجتماع تبادل الجانبان وجهت النظر حول قضايا ملحة للتعاون الصناعي فضلا عن تعزيز التعاون بين طاجكستان وباكستان في إطار منظمة إقليمية دولية. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان استعدادهما طمع لتوطيد أواصر العلاقات الصناعية بين بلدين، لا سيما في مجال الاقتصاد وتنمية تبادل تجاري والصناعة وطاقة. في 24 يوليو لعام 2026 وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، تلقى وزير خارجية جمهورية طاجكستان سيد سراج الدين مهر الدين ووزير خارجية جمهورية قرغيزستان سيد جينبيك كولبايف. وخلال اللقاء جرى مناقشة مسائل التطور وتعزيز العلاقات الصناعية ومتعدد الأطراف مع إلياء اهتمام خاص لآفاق التوسيع التعاون التجاري واقتصادي فضلا عن العلاقات الثقافية والإنسانية. كما تبدل الجانبان وجهة النظر حول موضوعات الهامة على جدول العمل الدولي، وعرب عن استعدادهما لمواصلات تعزيز التعاون في إطار منظمة دولية لا سيما منظمة أمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من هيئات دولية. في 25 من يوليو تم تحديد يوم عملنا في مجال النقل البري في طاجكستان، حيث يتم تنفيذ النقل 94.7 بمئة من البضاعة و 97.5 بمئة من الركاب في طاجكستان عن طريق النقل البري. إن مكانة وتطور مجموعة النقل لجمهورية في ظل ظروف طاجكستان جبلية وتشكيل بنية تحتية لنقل لا سيما النقل البري يعد أحد عوامل رئيسية لتقدم الاقتصادي الوطني، ويساهم تطور القطاع النقل البري في طاجكستان في تقدم جامع القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئات الاجتماعية في المجتمع. في 24 من يوليو وضعت 3 منشآت صحية جديدة ومصنع إنتاج قيد استخدام في منطقة يوان وفي ريف تشخو. افتتحت نقطة طبية في قرية بولافشون 3 منشآت حديثا، وفي ريف نورين افتتح مبنيا جديدا لمركز صحي ريفي أولي ميم ماي. وأثناء افتتاح المنشآت الذي جرى بمشاركة رئيس مقاطعات خطلون دولة الإسرائيل ورئيس منطقة يوان إكرام الدين والزودة، أفيد بأن النقطة الطبية في ولفشان 3 تتكون من 3 غرف العمل ومخصصة لعمل 5 موظفين في قطاع الرعاية الصحية. يتكون مركز الصحة الريفي أول من ماي من 8 غرف عمل، وهو مجهز بمعدات الطبية الحديثة ومعوض
وضعه قيد استخدام، تم خلق 8 فرص العمل الجديدة، وأفضى السلطة التنفيذية لإدارة المنطقة يوون قائلا إن افتتح هذه المنشآت لقد أنجز في إطار استعداد لاحتفال بالذكرى 35 استقلال دولة طاجيكستان، وهو يساهم في تطوير البنيات التحتيات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الطبية وخلق فرص عمل جديدة. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا. تتطور علاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا التي أقيمت في 15 مايو 1992 وتتصل منذ الأكثر من ثلاثة عقد على أساس من احترام المتبادل وثقافة وتعاون منصف المتبادل. وخلال هذه الفترة تحولت الروابط بين بلدين من حوارات رسمية عددية إلى علاقات استراتيجية مهمة ومتعددة الأوجه، حيث أصبحت إيطاليا واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين والموثوقين لطاجيكستان في الاتحاد الأوروبي. ويتم تمثيل الدبلوماسية لطاجيكستان في إيطاليا عبر سفارة طاجيكستان في فرنسا، بينما يتم تمثيل الدبلوماسية إيطاليا في طاجيكستان عبر سفارة إيطاليا في أوزبكستان. ويشكل الحوار المنتظم على أعلى المستويات ومشاورات السياسية بين وزارة الخارجية البلدين محور أساسي لروابط السياسية. وتعتبر زيارات الرسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى إيطاليا ودولة الفاتيكان في أبريل 2024 حدثا تاريخيا وصفحة جديدة في تاريخ علاقات الصناعية. وفي إطار هذه الزيارات عقد لقاءات مثمرة مع وزير وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاري، حيث تم توقيع على عزمات مهمة من الوثائق للتعاون بما في ذلك اتفاقية في مجال الأمن ومكافحة جريمة المخدرات وإلغاء إجراءات التأشيرات لحامل الجوازة الدبلوماسية والسياحة وبرامج التعاون الثقافي وعلمي، مما ساهم في تعزيز القاعدات القانونية للعلاقات بشكل كبير. وفي المجال الاقتصادي والصناعي يتمطأ التعاون بين بلدين بأهمية الاستراتيجية، ويتجلى أبرز مثل على هذا التعاون في مشاركة الشركة بيبيل فاليني إمبراجي سابقا إيطالية عالمية شهيرة في البناء السدي محطة رغون الكهرومائية الذي يعد مشروعا حيويا للطاقة في طاجيكستان، كما أن شركة مشتركة مثل جافاني وكاريرا في قطاع الصناعات الخفيفة تعمل بنجاح منذ سنوات في تصنيع قطن وإنتاج الملابس لمعيار الروبي. وفي وقت نفسه يبذل كلا بلدين اهتماما كبيرا بتوسيع التجارة في مجال الزراعة وإسراد تكنولوجية تصنيع المنتجات واستخراج المعادن النادرة ومواد بناء. كما يشكل التعاون في مجال العلوم والتعليم والبيعات جزءا مهما من العلاقات وفي الإطار دبلوماسية علمية. وبفضل خبرة الغنية إيطاليا في دراسات أنهار الجليدية في جبال الألب، تتعاون إيطاليا انكساب مع العلماء الطاجي في إدارات موارد المائية وحماية أنهار جليدية وتغير مناخ، وتدعم باستمرار المبادرات دولية لطاجيكستان في هذا المجال، وثانويا من خلال برامج التدريبية ومناح الدراسية. يدرس الشباب ومتخصصون الطاجيك ويتألقون تدريبا في الجامعات ومراكز البحثية الممتازة في إيطاليا مثل تيراسي وروم وميلان. وعلى المستوى الإقليمي ودولي تتعاون طاجيكستان وإيطاليا بالنشاط في إطار منظمة أمم متحدة ومنظمة أمن والتعاون في أوروبا وصيغة آسيا وسطى إيطاليا. وتقدم إيطاليا تقديرا عاليا دورا طاجيكستان في تأمين الأمن الإقليمي ولا سيما على حدود مع أفغانستان ومكافحة إرهاب وتهريب
مخدرات وتعتبر طاجيكستان شركا موثوقا في آسيا الوسطى. وتظهر هذه العلاقات أن لدى البلدين عزيمة وإرادات قوية لتوسيع روابط في جامع المجلات. وفي 20 إلى 23 يوليو تقام في مدينة تيرلياس بجمهورية إيطاليا دورة تدريبية دولية لدبلوماسية علمية التي يشارك فيها من جمهورية طاجيكستان عضوا مجلس النواب في مجلس عالي لجمهورية طاجيكستان سيووش نابوزادة وموظف في المركز الدراسات وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة بجامعة فيزيائية وتكنولوجيا الذي يحمل اسم معروف بأكاديمية علوم وطنية في طاجيكستان رزوان بهرومزادة. وتكمن أهمية هذه الاجتماع عالي المستوى في تبادل الخبرات وعرض الإمكانات العلمية للبلاد ودراسات عالية حديثة لدبلوماسية العلمية وتعزيز الروابط العلمية الدولية. تقوم دورة تدريبية دولية بمبادرة من الأكاديمية العالمية لعلوم بالتعاون مع جامعة الأمريكية لتقدم العلوم. ويشكر في أعمالها الممثلون عن منظمة علمية دولية مرموقة وعلوم باريضان ودبلوماسيون وسياسيون ومتخصصون من دول مختلفة. وفي إطار دورة تدريبية يتم بحث لقضايا الدور العلمي في تعزيز علاقات دولية واستخدام عادلة العلمية في العملية لاتخاذ قرارات السياسية وتعاون علماء مع دبلوماسيين وسياسيين وتعزيز علمي على دبلوماسية ودور دبلوماسية في تطوير المشاريع العلمية الكبرى. كما يناقش مشاركون قضايا عالمية مهمة بما في ذلك تغير المناخ وأمن الأوضاع وحماية التنوع البيولوجي ومنع التجارات الغير المشروعات بحيوانات النادرة وتطوير التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التعاون العلمي الدولي. مسامعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبه ذاتنا اواز تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعه حصار. بغرض تنمية الثقافة الوطنية على الصعيد الدولي وتطوير الريف والسياحة وإحياء الحرف الشعبية، أعلن مؤسس السلام ووحدة الوطنية زعيم عمر رئيس جمهورية طاجكستان فخامة الإمام علي رحمن أعوام 2019-2021 أعوام تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية. يشهد تاريخ أن قلعة حصار ومجموعاتها الأثرية تعد إحدى مراكز الحضارات العالمية، وهي رمز لثقافة طاجكستان التي تمتد لأكثر من 5000 عام، كما تعتبر من الكنوز الثمينة للشعوب الآرية في آسيا الوسطى. تقع قلعة حصار تاريخية وثقافية في مدينة حصار، ومعنى لفظي لكلمة حصار هو قلعة. كانت حصار في عهد شوديان وزمان زردوش تشكل دولة مستقلة تسمى شومان، وقد ذكر اسم شومان في جزء زند بزن من كتاب أوستو. كإقليم ومعني هذه الكلمة هو نتوء الجبهة، أي المكان المرتفع. تعتبر تعود المكتشفة الأثرية في التلات الغازيون إلى نهاية العصر البرونزي وبداية عصر الحديد، وهي المعروفة في تاريخ باسم حضارات الحصار. تشمل حضارات حصار مكتشفة مواقع تاريخية عديدة في طاجكستان وآسيا الوسطى، وتعود إلى ألفية السادسة حتى الثالثة قبل الميلاد. تتكون قلعة من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الألوي وكان مقرا لحكام وأمراء، الجزء الثاني وهو مكان الإبل، الجزء الأساسي ويضم سكانة الجنود. يحيط بقلعة حصار سور دفاعي على مسنن يبلغ ارتفاعه عن سطح القلعة 3 من 5 متر، وعرض سطح السور 10 أمتار. وتبدو مدينة حصار كلمة من مقال الحاكم كراهة اليد، لا يمكن دخول القلعة إلى عبر البوابات. وفقا لشهادات العقيد في الجيش القيصري الروسي لاغوفيت الذي زار حصار عام 1880، كانت مدينة حصار محطة بسور ضخم طوله العشرات الكيلومترات مع 4 أبراج لمراقبة، وكان لها 5 بوابات هي خاكي سفيد، شانغوب، شاكري أبدوز وبركة الأسماك. تعرف حصارات هذه الأرض باسم ثقافات حصار، وقد شرع العليم سوفياتيو أوكلانديكوف في دراساتها منذ عام 1948 ميلادي، وخلال عملية التنقيب تم عثور على أكثر من 680 أثرا يعود إلى العصر الحجري. ونتيجة لأبحاث الأثرية تم الحصول على مواد متنوعة في الحدود المدينة حصار وما حولها حتى يومنا هذا. وبحسب علماء الأثار فقد عرف الحصار دائما كمركز لتجارة وزراعة، وكان طريق الحرير العظيم يمر من هنا. وبناء على مجموعات المعالم التاريخية ومعمارية وأسوار المدينة المتبقية التي تشمل أيضا مواقع تنقيب حول مدينة حصار، تم تأسيس محمية حصار ثقافية في 28 يناير 1982 ميلادي. حصلت المحمية على اسم المحمية التاريخية والثقافية لحصار، ومنذ 30 يوليو 2009 ميلادي نالت صفة المحمية الدولية والجمهورية، وهي محمية من دولة كمعلم معماري. تعد هذه المحمية نموذجا قديما لفن الإمارات لدى شعب الطاجيكي، وتضم
معالم تاريخية تالية: قلعة حصار، مدرسة القديمة ومدرسة الجديدة، ضريح القديمة، بوابات أرك القلعة، مسجد الحجري، ضريح مخدوم الأعضاء، خان القوافل الجوري، مدرسة بركة أسماك، أماكن الوضوء، مسجد الأدنى، متحف الحصار لتاريخ العصر. هذه المنطقة ضريبة في القديم، حيث وجد فيها المركز حضري رافع منذ الأكثر من 3000 عام، ويعمل هنا علماء أثري ومؤرخون لتنقيب وبحث العلم، وتشهد نتائج مكتشفاتهم على أن للشعب تاجيكي تاريخا وثقافة عريقة وغنية في بناء المدن. ذكر اسم حصار شادمون لأول مرة في الأثر التاريخي شهر الظفرنامة لشرف الدين علي يزدان قرن 15 ميلادي، كعهد ولاية إمبراطورية تيمورية، كما أوراد محمد بابور 1483 1530 ميلادي في كتابه البابورنامة معلومات كثيرة حول حصار. في ظل عهد الاستقلال أولت دولة وحكومة جمهورية طاجيكستان بفضل المبادرة وجهود القائد الدولة زعيم أمة إمام علي رحمن اهتماما خاصا بالتاريخ والثقافة ومعالم الأثرية لشعب وبلاد، حيث تحققت إنجازات ملموسة لا مثل لها في تاريخ شعبنا. ومن أبرز نجاحات طاجيكستان المستقلة إحياء التقاليد والثقافات الوطنية لطاجيك، منح اللغات الطاجيكية مكانتها الحقيقية كاللغة للدولة، تعرف التراث العربي والتاريخي والثقافي للشعب الطاجيكي على المستوى دولة، احتفاء دائم بشخصية الخالدة وأبناء أمة البارزين، إدراج مدينة سرزم ومنتزه الوطني لطاجيكستان في قائمة التراث العالمي اليونسكو، تسجيل ششمقون نوروز وشيبالاو وشكان في قائمة التراث الثقافي غير المادي لبشرية. تعد قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية الثمانية التي أدرجت في قائمة التراث الطبيعي اليونسكو. ومن الجدير بالذكر أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016 ميلادي، وبمبادرة من المؤسس السلام ووحدة وطنية زعيم أمة، فقد تم احتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 ميلادي بمستوى عال من الرقي وازدهار بحضور ضيوف وسياح من جميع أنحاء العالم. إن احتفال بالذكرى 3000 لحصار إلى جانب الاحتفال بالذكرى 2500 لمدينة استرفشان و 2700 لمدينة كولاب، يأتي ضمن السلسلة احتفالات بحضارات وتاريخ الشعب الطاجيكي بهدف دراسة ومعرفة تاريخ الأمة بشكل أفضل وأوضح. في فترة زمنية قصيرة جدا صارت بلادنا المستقلة تحت قيادة زعيم أمة معظم على نهج الذي سلكه أجدادنا طوال وجودهم، محافظة على لغات وثقافة وجوهر وطني للشعب الطاجيكي لقرون قديمة. لذلك يتوجب علينا أن نحمي أثر أجدادنا ونوارسها لأجيال القديمة، وأن نسعى لتخليد ثقافات وحضارات ولغات وسائر القيم ومقدسات الوطنية. مسامعون أعزاء، من دوشنبة ذات نواظ تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حصار.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة أحمد دانش وإبداؤه. ولد أحمد دانش عام 1827 ميلادي في البخارى في عصرة الملامير ناصي. كان والده في عاصل من ناحية الشوفيكام، وقد قدم في شبابها إلى بخارى لطلب العلم، وتخرج هناك في مدرسة دينية وتزوج فيها. وكان دانش بمعنى عالم أو حاكم هو تخلص الأدبي لأحمد. وبإضافة إلى ذلك كان يلقب أيضا أحمد ذيل رأس الكبير بسبب كبار حجم رأسه. وكان أحمد هو الولد الوحيد في أسرة المير نصير. إذا مات جميع الأطفال الآخرين الذين ولدوا قبله وبعده. تعلم أحمد دانش قراءة وكتابة في منزله في مدرسة خصوصية لوالدته التي أنشأتها لمحو الأمية الأطفال. ومنذ سن السابعة أو الثمانية نشأ في قلبه الحب الكبير للشعر، وبعد يكتب قصائد شبابية موضونة، كما كان شغوفا جدا برسم ونقش. وكما كتب هو نفسه في ذكرياته، كان يرسم صورا أو أشكالا مختلفة على جدران منزلهم وعلى الواح الخشبية. وفي الوقت نفسه بدأ يتعلم اللغات العربية بمفرده بشكل مستقل. وفي الفترة ما بين عام 1837 و 1838 ميلاديا تقريبا، أرسله والده إلى مدرسة القراء ليحفظ القرآن الكريم ويطبها القارئ ويكسب الشاح بهذه الوصلة. لكن أحمد دانش لم يكن مائلا إلى حفظ القرآن بشكل عام دون فهم. على ذلك كان يعاني منذ طفولته من لسغات صعوبة في النطق، فنفر من تلك الدروس وكان يهرب منها ويقضي معظم وقته في مجلس رواة التاريخ والقصاص. ولما رأى والده حالة ابنه هذه أخرجه من تلك المدرسة وألحقه بمدرسة عليا، مدرسة دينية، تقريبا في عام 1842 لم يشبه منهج المدرسة الدينية الذي كان يعتمد أساسا على تعليم اللغات العربية ومنطق وعلوم الدينية الأخرى. طموح أحمد دانش فقط كان يستعب هذه الدروس بنجاح، ثم يخصص بقية ساعة فراغه لدراسات علوم وفنون التي لم تكن تدرس في مدرسة بخارى. فدرس بشكل مستقل كل من رياضيات وعلم الفلك وحيات وعلوم الطبيعية وجغرافية وتاريخ وفلسفة شرقية. وفي عام 1855 ميلاديا تقريبا تحقق بخدمات البلوة الأمير نصر الله، وكان في بداية يعمل في نسخ الكتب الطب وعلم الفلك. وبعد أن وقت المانية أستاذه عينه الأمير مهندسا ومعماريا لبلاط بدلا منه، سافر أحمد دانش إلى مدينة سانك بيتربورغ 3 مرات. وفي المرات الأولى عام 1857 ميلادي سافر بأمير من أمير نصر الله ككاتب للسفارة لبعثة دبلوماسية. وبعد وفاة الأمير نصر الله عام 1860 ميلادي جلس أمير مظفر على عرش الإمارات. وفي العام 1869 ميلادي سافر دانش لإمارة ثانية إلى بيتربورغ، ثم سافر
الإمارة الثالث عام 1873 ميلادي، فتحت سفارات العلاروسية أمام عين الأحمد دونيش علما جديدا كليا. فدونيش الذي نشأ في بيئة التخلف الاقطاعي ولم يخرج خط من بين الجدران أربعة المزلمة الإمارة البخارى، أدرك تماما أن الإمارة البخارى مختلفة من جميع النواحي الاقتصادية والثقافية، وأن سكانها يعيشون في الغفلات وجهل. وفي هذه السفارات عرف أحمد دونيش عن كسابل على علوم الثقافات ونظم الحكم وبعض أحداث السياسات في روسيا وأوروبا. وكان لرحلته الثالثة إلى روسيا أثر بالغ في تشكيل نظرته لعالم وأفكاره. وعندما رأى تقدم الهائل الروسي هائل الروسية مقارنة ببخارى، مثل تطور الصناعات والتقنية العسكرية وفنون الإمارات، أيقن أحمد دونيش أنه إذا منح إنسان العلم ومعرفة فإنه قادر على صنع معجزات مدهشة على وجه الأرض. كان ظروف حياة أحمد دونيش صعبة وقصية، فمن ناحية كانت هذه السنوات في حياته فترة من الخيبات ويعس وحزن. إذا تبعدت أماله في تحسين الأوضاع المتدهورة لبلاده ورعيات، وكان يرى نفسه واحدة في مجتمع قائم على ظلم ورعايات الجهل. وفقا ذلك اشتدت في هذه السنوات هجومة سرية وعلانية من حاشية الأمير متملقا وعلماء دين متصابين ضده بشكل أقوى مما مضى. فكان أحدهم يصفه بأنه غير شكير وجاهد لنعمته، وآخر ينعته الكافي، وبعضهم يقول أنه متكبر ومغرور، وآخر يتحمله بأنه ساحر وكاهن. حيث حاول بشتى طرق تشوية سمعتيا بين الناس، لكنهم لم ينجحوا في كسر الروحي المعنوية. فقد كان له بين شعراء وعلماء المحبين لمعرفة وتقدم في ذلك العصر مهيبون واصدقاء الكثير، كانوا يدعمه بإخلاص وتضحية، يقدرون ذكاؤه وعلمه وثقافته، ولم ينتركه في عزلته القط. وكان بيت دونيش قيدا دائما للشعراء وأدباء وعلماء وموسيقيين، حيث كانوا يعقدون فيه الصالونات الأدبية وعلمية وموسيقية. وكان من أبرز شعراء ذلك عصر الذين يزورونه له أحيانا شاهين ومضطرب وطمكين. وقد نظم الشاهين قصيدة في مدح دونيش وبعد قراءته لكتابات نوادر الواقعة، وقام مضطرب بتخميسه حيث انتقد فيها الأعداء لدونيش وحقدا عليه بشدات ولامهم توبيخا لذيئا. توفي أحمد دونيش عن عمر يناهز 70 عاما في الفترة ما بين 21 مارس و 22 أبريل من عام 1897 ميلادي في مدينة بخارى. وقد اعتبر أهل العلم وأديب وكثير من محبيه وتلاميذه وفاته بحزن وعسى عميق، خسارة فضيحة العلم ومعرفة وحياة الثقافية وعلمية في ذلك العصر. في ميراث أدبي وعلمي وفلسفي لأحمد دونيش يحظى الكتاب من مؤلفة بأهمية كبيرة، خاصة أحد هذين الكتابين يحمل اسمه نوادر وقايد، وآخر هو رسالة لم يضع لها المؤلف الاسم، ويتكون
مضمونها من تحليل تاريخ سلطنة الأمراء المنغيتيين وأحداث منغيتيين وأحداث سياسية في ذلك العصر، والتي نسميها نحن اصطلاحا رسالة تاريخا. وقد أمضى المؤلف الأكثر من 10 سنوات من عمره في تأليف الكتاب نوادر وقاي، وقد نوقف دونيش في كتاب نوادر وقاي مطولا وبشكل مفصل عند موضوع تربية أجيال الناشئة وأساليب تعليم قطاع تل وإبداعات وابتعاد مدرسة ابتدائية ومدرسة أولياء عن متلبة الحياة الواقعية، كما ضمن الدونيش في الكتابات نوادر وقاي وصفا لرحلات لتين لقام بهما إلى روسيا. وقدم مؤلف في هذه قصة معلومات وحكاية مثيرة جدا لاهتمام عن حضارة روسيا وعلومها المتقدمة وعن تطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد. وقد حاز أحمد دونيش بهذه الوسيلة النخبة المتقدمة وعامة أهل البخارة وشجاعهم على تعلم علماء عالم وفنون وحراف البشرية التي ازدهرت كثيرا في روسيا، وأن يستخدمها من أجل تطوير المجتمع. وقد أيقظ الحكاية أحمد دونيش في نفوذ القراء اهتماما وتقديرا حسنا لفنون والثقافات الروسية المتقدمة، ودعت إلى صداقات بين شعوب آسيا الوسطى وروسيا وشجاعت عليها. أما أثر شهير ثاني أحمد دونيش والذين تجلت فيه أفكاره السياسية واجتماعية متقدمة ورعه التنويرية بشكل أكثر وضوحا، فهو رسالة تاريخية، وهذه رسالة بشكل الذي وصلت إليها تمثل جزءا أول من كتاب لم يتمكن أحمد دونيش من إتمامه، ولكن هذا جزء بحدي ذاتي يعد عملا مستقلا وله شكل ومضمون كامل. وبما أن العمل الباقي غير مكتمل لم يضع له المؤلف عنوانا أو اسما، ولهذا سبب بين هذه رسالة معروفة حتى يوم بين أهل العلم وباحثين بإداة الأسماء مثل ترجمة الحال الأمراء المنغيتيين وتاريخ صغير رسالة أو مختصر من تاريخ سلطنة المنغيتيين وغيرها. وقد جرى تأليف الرسالة المذكورة في أواخر العمر أحمد دونيش، ولهذا سبب معروفة جيدة لمؤثره في ذلك الوقت. ولم يكن يعلم بهذا أثر سوى أصدقائي أقربين الذين قرأوا هذه رسالة في شكل المسودات. وقد كتب أحمد دونيش كبريات أعماله بنصر مناظر مثل مناظير الكواكب ورسالة في أعمال الكرات وجامع الحكايات، وهو العمل أدبي يحكي سيرته الذاتية ونوادر وقاي وترجمة حال أمراء بخارى الشريفة، كما أن له قطاعا شعرية أيضا في وصف عروس الأمير روسيا. وقمر أهداب أدار ظهره مطهولا تجدل العالم قديم بألوان الضاهية، ولا تسمع فيه إلى ألحان العود والناي شادية. سامعون أعزاء وفاضل، هذا هو برنامج حياة أحمد دونيش وإبداعه.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: لقاء وزير خارجية مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية. لقاء مع وزير خارجية قرغيزستان. يوم عاملين في النقل البري في طاجيكستان. ذكرى 35 استقلال، مشارع جديدة في يوان. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في 24 من يوليو لعام 2026، وعلى هامش اجتماع دوري لمجلس وزراء خارجية دول أعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تاشولبو بجمهورية قرغيزستان، جرى لقاء بين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان معالي سيد سراج الدين مهر الدين ونائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية معالي سيد محمد إسحاق دار. وخلال اجتماع تبادل الجانبان وجهت النظر حول قضايا ملحة للتعاون الصناعي، فضلا عن تعزيز التعاون بين طاجيكستان وباكستان في إطار منظمة إقليمية دولية. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان استعدادهما طمع لتوطيد أواصر العلاقات الصناعية بين بلدين، لا سيما في مجال اقتصاد وتنمية تبادل تجاري والصناعة وطاقة. في 24 يوليو لعام 2026، وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء

الضوء، وعرب عن استعدادهما لمواصلات تعزيز التعاون في إطار منظمة دولية لا سيما منظمة أمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من هيئات دولية. في 25 يوليو تم تحديد يوم عملنا في مجال النقل البري في طاجكستان، حيث يتم تنفيذ النقل 94.7 بمئة من البضاعة و 97.5 بمئة من الركاب في طاجكستان عن طريق النقل البري. إن مكانة وتطور المجموعة النقل لجمهورية في ظل ظروف طاجكستان جبلية وتشكيل بنية تحتية لنقل لا سيما النقل البري يعد أحد عوامل رئيسية لتقدم الاقتصادي الوطني، ويساهم تطور القطاع النقل البري في طاجكستان في تقدم جمع القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئات الاجتماعية في المجتمع. في 24 يوليو وضعت 3 منشآت صحية جديدة ومصنع إنتاج القيد استخدام في منطقة يوون وفي ريف تشخو. افتتحت نقطة طبية في قرية بولافشون 3 منشآت حديثا، وفي ريف النورين افتتح مبنيا جديدا لمركز صحي ريفي أولي من مايو. وأثناء افتتاح المنشأة الذي جرى بمشاركة رئيس قطاعات خطلون دولة السعيد ورئيس منطقة يوون إكرام الدين والزودا، أفيد بأن نقطة الطبية في غولفشان 3 تتكون من 3 غرف العمل ومخصصة لعمل 5 موظفين في قطاع الرعاية الصحية. يتكون مركز الصحة الريفي أول من ماي من 8 غرف عمل، وهو مجهز بمعدات الطبية الحديثة. ومع وضع قيد استخدام تم خلق 8 فرص العمل الجديدة. وأفضى السلطة التنفيذية إدارة المنطقة يوون قائلا إن افتتح هذه المنشآت لقد أنجز في إطار استعداد لاحتفال بالذكرى 35 استقلال دولة طاجكستان، وهو يساهم في تطوير البنيات التحتية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الطبية وخلق فرص عمل جديدة. مستمعون الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا. تتطور علاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا التي أقيمت في 15 مايو 1992، وتتصل منذ الأكثر من 3 عقود على أساس من احترام المتبادل وثقافة وتعاون منصف المتبادل. وخلال هذه فترة تحولت الروابط بين بلدين من حوارات رسمية عديدية إلى علاقات استراتيجية مهمة ومتعددة الأوجه، حيث أصبحت إيطاليا واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين والموثوقين لطاجيكستان في الاتحاد الأوروبي. ويتم تمثيل الدبلوماسية لطاجيكستان في إيطاليا عبر سفارة طاجيكستان في فرنسا، بينما يتم تمثيل الدبلوماسية الإيطالية في طاجيكستان عبر سفارة إيطاليا في أوزبكستان. ويشكل حوار المنتظم على أعلى مستويات ومشاورات السياسية بين وزارة الخارجية البلدين محور أساسي لروابط السياسية. وتعتبر زيارات الرسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى إيطاليا ودولة الفاتيكان في أبريل 2024 حدثا تاريخيا وصفحة جديدة في تاريخ علاقات الصناعية. وفي إطار هذه الزيارات عقدت لقاءات مثمرة مع وزير وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاري، حيث تم توقيع على عزمات مهمة من الوثائق للتعاون بما في ذلك اتفاقية في مجال الأمن ومكافحات جريمة المخدرات وإلغاء إجراءات التأشيرات لحامل الجوازة الدبلوماسية والسياحة وبرامج التعاون الثقافي وعلمي، مما ساهم في تعزيز القاعدات القانونية للعلاقات بشكل كبير. وفي المجال الاقتصادي والصناعي يتمطأ التعاون بين بلدين بأهمية الاستراتيجية، ويتجلى أبرز مثل على هذا التعاون في مشاركة الشركة بالفاليني إمبراجي، سابقا إيطاليا عالمية شهيرة في البناء السدي محطرهم للكهرومائية، الذي يعد مشروعا حيويا للطاقة في طاجيكستان. كما أن شركة مشتركة مثل جافاني وكاريرا في قطاع الصناعات الخفيفة تعمل بنجاح منذ سنوات في تصنيع قطن وإنتاج الملابس لمعيار الروبي. وفي وقت نفسه يبذل كلا بلدين اهتماما كبيرا بتوسيع التجارة في مجال الزراعة وإسراد تكنولوجية تصنيع المنتجات واستخراج المعادن النادرة ومواد بناء. كما يشكل التعاون في مجال العلوم والتعليم والبيعات جزءا مهما من العلاقات وفي الإطار دبلوماسية علمية. وبفضل خبرة الغنية إيطاليا في دراسات أنهار الجليدية في جبال الألب، تتعاون إيطاليا عن كساب مع العلماء الطاجيك في إدارات موارد المائية وحماية أنهار جليدية وتغير مناخ، وتدعم باستمرار المبادرات دولية لطاجيكستان في هذا المجال، وسنويا من خلال برامج التدريبية ومناح الدراسية يدرس الشباب ومتخصصون الطاجيك ويتألقون تدريبا في الجامعات ومراكز البحثية الممتازة في إيطاليا مثل تيراستي وروم وميلانا. وعلى المستوى الإقليمي والدولي تتعاون طاجيكستان وإيطاليا بنشاط في إيطاليا
طارل منظمة أمم متحدة ومنظمة أمن والتعاون في أوروبا وصيغة آسيا وسطى إيطاليا، وتقدم إيطاليا تقديرا عاليا دورا طاجكستان في تأمين الأمن الإقليمي ولا سيما على حدود مع أفغانستان ومكافحة إرهاب وتهريب المخدرات، وتعتبر طاجكستان شركا موثوقا في آسيا وسطى. وتظهر هذه العلاقات أن لدى البلدين عزيمة وإرادات قوية لتوسيع روابط في جميع المجالات. وفي 20 إلى 23 يوليو تقام في مدينة تيرلياس بجمهورية إيطاليا دورة تدريبية دولية لدبلوماسية علمية التي يشارك فيها من جمهورية طاجكستان عضوا مجلس النواب في مجلس عالي لجمهورية طاجكستان سيووش نابوزادة وموظف في المركز الدراسات وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة بجامعة فيزيائية وتكنولوجيا الذي يحمل اسم معروف بأكاديمية علوم وطنية في طاجكستان رزوان بهرومزادة. وتكمن أهمية هذه الاجتماع عالي المستوى في تبادل الخبرات وعرض الإمكانات العلمية للبلاد ودراسات عالية حديثة لدبلوماسية العلمية وتعزيز الروابط العلمية الدولية. تقوم دورة التدريبية الدولية بمبادرة من الأكاديمية العالمية لعلوم بالتعاون مع جامعة الأمريكية للتقدم العلوم. ويشكر في أعمالها الممثلون عن منظمة علمية دولية مرموقة وعلوم باريضان ودبلوماسيون وسياسيون ومتخصصون من دول مختلفة. وفي إطار دورة تدريبية يتم بحث قضايا الدور العلمي في تعزيز علاقات دولية واستخدام عادلة العلمية في العملية لاتخاذ قرارات السياسية وتعاون علماء مع دبلوماسيين وسياسيين وتعزيز علم على دبلوماسية ودور دبلوماسية في تطوير المشاريع العلمية الكبرى. كما يناقش مشاركون قضايا عالمية مهمة بما في ذلك تغير المناخ وأمن الأوضاع وحماية التنوع البيولوجي ومنع التجارات الغير المشروعات بالحيوانات المادرة وتطوير التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التعاون العلمي الدولي. مستمعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية إيطاليا.

سميمنا عايزة من دوشان بيزاتين أوازي توجيك نقدم لكم تفسيراً بعنوان قلعة حصار. بغرض تنمية الثقافة الوطنية على الصعيد الدولي وتطوير الريف والسياحة وإحياء الحرف الشعبية، أعلن مؤسس السلام ووحدة الوطنية زعيم عمر رئيس جمهورية طاجكستان فخامة الإمام علي رحمن عوام 2019-2021 عوام تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية. يشهد تاريخ أن قلعة حصار ومجموعاتها الأثرية تعد إحدى مراكز الحضارات العالمية، وهي رمز لثقافة طاجكستان التي تمتد لأكثر من 5000 عام، كما تعتبر من الكنوز الثمينة للشعوب الآرية في آسيا الوسطى. تقع قلعة حصار تاريخية وثقافية في مدينة حصار، ومعنى لفظي لكلمة حصار هو قلعة. كانت حصار في عهد البشر ديون وزمان زردوش تشكل دولة مستقلة تسمى شومان، وقد ذكر اسم شومان في جزء زند بزن من كتاب أوستو. كإقليم ومعني هذه الكلمة هو نتوء الجبهة، أي المكان المرتفع. تعتبر تعود المكتشفة الأثرية في التلات الغازيون إلى نهاية العصر البرونزي وبداية عصر الحديد، وهي المعروفة في تاريخ باسم حضارات الحصار. تشمل حضارات حصار مكتشفة مواقع تاريخية عديدة في طاجكستان وآسيا الوسطى، وتعود إلى ألفية السادسة حتى الثالثة قبل الميلاد. تتكون قلعة من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الألوي وكان مقرا لحكام وأمراء، الجزء الثاني وهو مكان الإبل، الجزء الأساسي ويضم سكانة الجنود. يحيط بقلعة الحصار سور دفاعي على مسنن يبلغ ارتفاعه عن سطح القلعة 3 من 5 مترا، وعرض السطح السوري 10 أمتار. وتبدو المدينة حصار كلمة من مقال الحاكم كراهة اليد، لا يمكن دخول القلعة إلى عبر البوابات. وفقا لشهادات العقيد في الجيش القيصري الروسي لاغوفيت الذي زار حصار عام 1880، كانت مدينة حصار محطة بسور ضخم طوله العشرات الكيلومترات مع 4 أبراج لمراقبة، وكان لها 5 بوابات هي خوكي سفيد، شانغوب، شاكري أبدوز وبركة الأسماك. تعرف حصارات هذه الأرض باسم ثقافات حصار، وقد شرع العليم سوفياتيو أوكلانديكوف في دراستها منذ عام 1948 ميلادي، وخلال عملية التنقيب تم عثور على أكثر من 680 أثرا يعود إلى العصر الحجري. ونتيجة لأبحاث الأثرية تم الحصول على مواد متنوعة في الحدود المدينة حصار وما حولها حتى يومنا هذا. وبحسب علماء الأثرين فقد عرف الحصار دائما كمركز لتجارة وزراعة، وكان طريق الحرير العظيم يمر من هنا. وبناء على مجموعات المعالم التاريخية ومعمارية وأسوار المدينة المتبقية التي تشمل أيضا مواقع تنقيب حول مدينة حصار، تم تأسيس محمية حصار ثقافية في 28 يناير 1982 ميلادي. حصلت المحمية على اسم المحمية التاريخية والثقافية لحصار، ومنذ 30 يوليو 2009 ميلادي نالت صفة المحمية الدولية والجمهورية، وهي محمية من دولة كمعلم معماري. تعد هذه المحمية نموذجا قديما لفن الإمارات لدى شعب الطاجيكي، وتضم
معالم تاريخية تالية: قلعة حصار، مدرسة القديمة ومدرسة الجديدة، ضريح القديمة، بوابات أرك القلعة، مسجد الحجري، ضريح مخدوم الأعظم، خان القوافل الجوري، مدرسة بركة أسماك، أماكن الوضوء، مسجد الأدنى، متحف الحصار لتاريخ العصر. هذه المنطقة ضريبة في القديم، حيث وجد فيها المركز الحضاري رافع منذ الأكثر من 3000 عام، ويعمل هنا علماء أثري ومؤرخون في تنقيب وبحث العلمي، وتشهد نتائج مكتشفاتهم على أن للشعب التاجيكي تاريخا وثقافة عريقة وغنية في بناء المدن. ذكر اسم حصار شادمان لأول مرة في الأثر التاريخي شهر الظفرنامة لشرف الدين علي يزدان قرن 15 ميلادي، كعهد ولاية إمبراطورية تيمورية، كما أوراد محمد بابور 1483 1530 ميلادي في كتابه البابورنامة معلومات كثيرة حول حصار. في ظل عهد استقلال أولت دولة وحكومة جمهورية طاجيكستان بفضل المبادرة وجهود قائد الدولة زعيم أمة إمام علي رحمن اهتماما خاصا بالتاريخ والثقافة ومعالم الأثرية للشعب وبلاد، حيث تحققت إنجازات ملموسة لا مثل لها في تاريخ شعبنا. ومن أبرز نجاحات طاجيكستان المستقلة إحياء التقاليد والثقافات الوطنية للطاجيك، منح اللغات الطاجيكية مكانتها الحقيقية كاللغة للدولة، تعرف التراث العربي والتاريخي والثقافي للشعب الطاجيكي على المستوى دولة، احتفاء دائم بشخصية الخالدة وأبناء أمة البارزين، إدراج مدينة سرزم ومنتزه الوطني لطاجيكستان في قائمة التراث العالمي اليونسكو، تسجيل ششمقون نوروز وشيبالاو وشكان في قائمة التراث الثقافي غير المادي لبشرية. تعد قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية الثمانية التي أدرجت في قائمة التراث الطبيعي اليونسكو. ومن الجدير بالذكر أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016 ميلادي، وبمبادرة من المؤسس السلام ووحدة وطنية زعيم أمة، فقد تم احتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 ميلادي بمستوى عالي من الرقي وازدهار بحضور ضيوف وسياح من جميع أنحاء العالم. إن احتفال بالذكرى 3000 لحصار إلى جانب الاحتفال بالذكرى 2500 لمدينة استرفشان و 2700 لمدينة كولاب، يأتي ضمن السلسلة احتفالات بحضارات وتاريخ الشعب التاجيكي بهدف دراسة ومعرفة التاريخ الأمة بشكل أفضل وأوضح. في فترة زمنية قصيرة جدا صارت بلادنا المستقلة تحت قيادة زعيم أمة معظم على نهج الذي سلكه أجدادنا طوال وجودهم، محافظة على لغات وثقافة وجوهر وطني للشعب التاجيكي لقرون قديمة. لذلك يتوجب علينا أن نحمي أثر أجدادنا ونوارثها لأجيال القديمة، وأن نسعى لتخليد ثقافات وحضارات ولغات وسائر القيم ومقدسات الوطنية. مسامعون أعزاء، من دوشنبه ذات نواز تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حصار.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة أحمد دانش وإبداؤه. ولد أحمد دانش عام 1827 ميلادي في البخارى في عصرة الملامير ناصي. كان والده في عصير من ناحية الشوفيكام، وقد قدم في شبابها إلى بخارى لطلب العلم، وتخرج هناك في مدرسة دينية وتزوج فيها. وكان دانش بمعنى عالم أو حاكم، هو تخلص الأدبي لأحمد. وبإضافة إلى ذلك كان يلقب أيضا أحمد ذي الرأس الكبير بسبب كبار حجم رأسه. وكان أحمد هو الولد الواحد في أسرة الأمير نصير. إذا مات جامع الأطفال الآخرين الذين ولدوا قبله وبعده، تعلم أحمد دانش قراءة وكتابة في منزله في مدرسة خصوصية لوالدته التي أنشأتها لمحو الأمية الأطفال. ومنذ سن السابعة أو الثمانية نشأ في قلبه الحب الكبير للشعر، وبعد يكتب قصائد شبابية موضونة، كما كان شغوفا جدا برسم ونقش. وكما كتب هو نفسه في ذكرياته، كان يرسم صورا أو أشكالا مختلفة على جدران منزلهم وعلى الواح الخشبية. وفي الوقت نفسه بدأ يتعلم اللغات العربية بمفرده بشكل مستقل. وفي الفترة ما بين عام 1837 و 1838 ميلاديا تقريبا، أرسله والده إلى مدرسة القراء ليحفظ القرآن الكريم ويطبها القارئان ويكسب عيشه بهذه الوصلة. لكن أحمد دانش لم يكن مائلا إلى حفظ القرآن بشكل عام دون فهم. على ذلك كان يعاني منذ طفولته من لسغات صعوبة في النطق، فنفر من تلك الدروس وكان يهرب منها ويقضي معظم وقته في مجلس رواة التاريخ والقصاص. ولما رأى والده حالة ابنه هذه أخرجه من تلك المدرسة وألحقه بمدرسة عليا، مدرسة دينية، تقريبا في عام 1842 لم يشب منهج المدرسة الدينية الذي كان يعتمد أساسا على تعليم اللغات العربية ومنطق وعلوم الدينية الأخرى طموح أحمد دانش فقط. كان يستعب هذه الدروس بنجاح، ثم يخصص بقية ساعة فراغه لدراسات علوم وفنون التي لم تكن تدرس في مدرسة بخارى. فدرس بشكل مستقل كل من رياضيات وعلم الفلك وحيات وعلوم الطبيعية وجغرافية وتاريخ وفلسفة شرقية. وفي عام 1855 ميلاديا تقريبا تحقق بخدمات البلة الأمير نصر الله، وكان في بداية يعمد في نسخ الكتب الطب وعلم الفلك. وبعد أن وقت المانية أستاذه عيانه الأمير مهندسا ومعماريا لبلاط بدلا منه، سافر أحمد دانش إلى مدينة سانك بيتربورغ 3 مرات. وفي المرات الأولى عام 1857 ميلادي سافر بأمير من أمير نصر الله ككاتب للسفارة لبعثة دبلوماسية. وبعد وفاة الأمير نصر الله عام 1860 ميلادي جلس أمير مظفر على عرش الإمارات. وفي العام 1869 ميلادي سافر دانش ل
الإمارات ثانية إلى بيتربورغ، ثم سافر الإمارات الثالث عام 1873 ميلادي. فتحت سفارات إلى روسيا أمام عين أحمد دونيش علما جديدا كليا. فدونيش الذي نشأ في بيئة التخلف الاقطاعي ولم يخرج قط من بين الجدران أربعة المظلمة إمارات البخارى، أدرك تماما أن الإمارات البخارى مختلفة من جميع النواحي الاقتصادية والثقافية، وأن سكانها يعيشون في الغفلات وجهل. وفي هذه السفارات عرف أحمد دونيش عن كساب على علوم الثقافات ونظم الحكم وبعض أحداث السياسات في روسيا وأوروبا. وكان لرحلته الثالثة إلى روسيا أثر بالغ في تشكيل نظرته لعالم وأفكاره. وعندما رأى تقدم الهائل الروسي حائل الروسية مقارنة ببخارى، مثل تطور الصناعات والتقنية العسكرية وفنون الإمارات، أيقن أحمد دونيش أنه إذا منح إنسان العلم ومعرفة فإنه قادر على صنع معجزات مدهشة على وجه الأرض. كان ظروف حياة أحمد دونيش صعبة وقصية، فمن ناحية كانت هذه السنوات في حياته فترة من الخيبات ويعس وحزن. إذا تبعدت أماله في تحسين الأوضاع المتدهورة لبلاده ورعيات، وكان يرى نفسه واحدة في مجتمع قائم على ظلم ورعايات الجهل. وفقا ذلك اشتدت في هذه السنوات هجومة سرية وعلانية من حاشية الأمير متملقا وعلماء دين متصابين ضده بشكل أقوى مما مضى. فكان أحدهم يصفه بأنه غير شكير وجاهد لنعمته، وآخر ينعته الكافي، وبعضهم يقول أنه المتكبر ومغرور، وآخر يتحمله بأنه صاهر وكاهن. حيث حاولوا بشتى طرق تشوية سمعتيا بين الناس، لكنهم لم ينجحوا في كسر الروحي المعنوية. فقد كان له بين شعراء وعلماء المحبين لمعرفة وتقدم في ذلك العصر مهيبون واصدقاء الكثير، كانوا يدعمه بإخلاص وتضحية، يقدرون ذكاؤه وعلمه وثقافته، ولم ينتركه في عزلته القط. وكان بيت دونيش قيدا دائما للشعراء وأدباء وعلماء وموسيقيين، حيث كانوا يعقدون فيه الصالونات الأدبية وعلمية وموسيقية. وكان من أبرز شعراء ذلك عصر الذين يزورونه له أحيانا شاهين ومضطرب وطمكين. وقد نظم الشاهين قصيدة في مدح دونيش وبعد قراءته لكتابات نوادر الواقعة، وقام مضطرب بتخميسه، حيث انتقد فيها لأعداء دونيش وحقدا عليه بشدات ولامهم توبيخا لذيئا. توفي أحمد دونيش عن عمر يناهز 70 عاما في الفترة ما بين 21 مارس و 22 أبريل من عام 1897 ميلادي في مدينة بخارى. وقد اعتبر أهل العلم وأديب وكثير من محبيه وتلاميذه وفاته بحزن وعاس عميق، خسارة فضيحة لعلم ومعرفة وحياة الثقافية وعلمية في ذلك العصر. في ميراث أدبي وعلمي وفلسفي لأحمد دونيش يحظى الكتابا من مؤلفة بأهمية كبيرة، خاصة أحد هذين الكتابين يحمل اسم نوادر وقاية، وآخر هو رسالة لم يضع لها المؤلف الاسم، ويتكون
مضمونها من تحليل تاريخ سلطنة الأمراء المنغوليين وأحداث المنغوليين وأحداث سياسية في ذلك العصر، والتي نسميها نحن اصطلاحا رسالة تاريخا. وقد أمضى المؤلف الأكثر من 10 سنوات من عمره في تأليف الكتاب نوادر وقاي، وقد نوقف دونيش في كتاب نوادر وقاي مطولا وبشكل مفصل عند موضوع تربية أجيال الناشئة وأساليب تعليم قطاع تل وإبداعات وابتعاد مدرسة ابتدائية ومدرسة أولياء عن متطلبة الحياة الواقعية، كما ضمن الدونيش في الكتابات نوادر وقاي وصفا لرحلات لتين لقام بهما إلى روسيا. وقدم مؤلف في هذه قصة معلومات وحكاية مثيرة جدا لاهتمام عن حضارة روسيا وعلومها المتقدمة وعن تطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد. وقد حاز أحمد دونيش بهذه الوسيلة النخبة المتقدمة وعامة أهل البخارة وشجاعهم على تعلم علماء عالم وفنون وحراف البشرية التي ازدهرت كثيرا في روسيا، وأن يستخدمها من أجل تطوير المجتمع. وقد أيقظ الحكاية أحمد دونيش في نفوذ القراء اهتماما وتقديرا حسنا لفنون والثقافات الروسية المتقدمة، ودعت إلى صداقات بين شعوب آسيا الوسطى وروسيا وشجاعت عليها. أما أثر شهير ثاني أحمد دونيش والذين تجلت فيه أفكاره السياسية واجتماعية متقدمة ورعه التنويرية بشكل أكثر وضوحا، فهو رسالة تاريخية، وهذه رسالة بشكل الذي وصلت إليها تمثل جزءا أول من كتاب لم يتمكن أحمد دونيش من إتمامه، ولكن هذا جزء بحد ذاته يعد عملا مستقلا وله شكل ومضمون كامل. وبما أن العمل الباقي غير مكتمل لم يضع له المؤلف عنوانا أو اسما، ولهذا سبب بين هذه رسالة معروفة حتى يوم بين أهل العلم وباحثين بإيدات الأسماء مثل ترجمة الحال الأمراء المنغوليين وتاريخ صغير ورسالة أو مختصر من تاريخ سلطنة المنغوليين وغيرها. وقد جرى تأليف الرسالة المذكورة في أواخر العمر أحمد دونيش، ولهذا سبب معروفة جيدة لمؤثره في ذلك الوقت. ولم يكن يعلم بهذا أثر سوى أصدقائي أقربين الذين قرأوا هذه الرسالة في شكل المسودات. وقد كتب أحمد دونيش كبريات أعماله بنصر مناظر مثل مناظر الكواكب ورسالة في أعمال الكرات وجامع الحكايات، وهو العمل أدبي يحكي سيرته الذاتية ونوادر وقاي وترجمة حال أمراء بخارى الشريفة، كما أن له قطاعا شعرية أيضا في وصف عروس الأمير روسيا. وقمر أهداب أدار ظهره مطهولا تجدل العالم قديم بألوان الضاهية، ولا تسمع فيه إلى ألحان العود والناي شادية. مستمعون أعزاء وفاضل، هذا هو برنامج حياة أحمد دونيش وإبداعه.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.